الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي خلق شهر رمضان شهر المبارك شهر المغفرة الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله المبعوث رحمة للعالمين. قال الله تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah masih tetap memberikan kita umur yang panjang, memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan, memberikan kita yaitu iman dan takwa, sehingga dengan iman dan takwa itu kita masih dipertemukan oleh bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang semua amalan-amalan hambanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Begitu pula tak lupa kita kirim salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah menggulung tikar-tikar kejahiliaan, tikar-tikar kebodohan, tikar-tikar kemalasan dan membentangkan permadani-permadani Islam. Pendengar RRI Makassar, edisi hari ini Nuansa Fajar dengan tema yaitu panduan puasa Ramadan. Bersama saya Jumardi Ilmahadi